فشل شاتي كده تصوري تدفع شمال شوم دي لين زاين فورتي مو ازا ايه ازا ايه ازا ايه اوزا ايه اوزا ايه اوزا ايه انت تيانك